0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب يسيوا لوني يتعمى في براوسر من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال أكاومي كجبي أولا أباتي دا أو مسلمي باتين جي لوني أولا أباسي أكاومي ني أكان تو سيوكي ني أونا أما نيبو كاتا سي جي جي أونا أما نيبو كاتا سي مومو كيوا ني جي جي أكان كيني مومو أكان أونا ني أوان كتيو ما جي إيماني تيو ما جي أورو تيو ما موسوما أولا أبا تيو ما جي أورو تيو ما فوكاما بوكبو أكان تاباتي وافوني إيمالي أولا جي تاباتي فوني إيماني أولا كاكبين سينو أكانا بوكبو أنك تيو تونكا أوني أما ري تيو ما باباراري يو ما واهان نيبي سيوا يو ma ha ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe leti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh
1: Lorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re Dijuyin ke jaladun re e je ko mo yin lara Diamond 88.7 FM ikoni ti o lelegbe